الرشيد اف ام في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباحا.

صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور.

0: أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21 نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: إيه والله بس عفوا، منو أنت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: الو الو كحلو.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟

0: زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن. اعلن. اعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس و...
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
6: كم بدي. برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظر اللي يتأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد، روح
10: هنيان نبيك.
11: الله يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اللوح، حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبغ

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:00 والتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضولي، طيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شهر ويعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: الرشيد اف ام 91.5 91.5

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة داعش الإرهابي على الموصل يجدد العهد على ديموات النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية وأكد أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. القضاء يحكم على جمال الكربولي بالسجن لمدة سنة ويلزمه بإعادة 4 مليون دولار للهلال الأحمر. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن ضوابط الظهور الإعلامي للضيوف وتعزيز حرية التعبير. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الداخلية عدد المركبات الكلي في العراق أكثر من 7 مليون مركبة. الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: رشيد الفضائيات. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد فم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بياناً بمناسبة ذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، وقال الزيدي في بيان: نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء وتضحية الأبطال وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما نؤكد أن الحكومة ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل وحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الشيع السوداني والوفد المرافق له، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الموقع الذي حدث فيه حريق في أحد طوابق الوزارة تبع الإجراءات التحقيقية لمعرفة سبب الحريق، وأشار الوزير إلى عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة مع إشارته لوجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد لجميع الوثائق والعقود المهمة ونسخ من في وزارتي الصحة والتخطيط. قال مصدر أمني أن ضابطاً في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمحافظة البصرة قتل إثر مشاجرة وقعت نتيجة خلاف شخصي في قضاء أبي الخصيب بالمحافظة، وأوضح أن المشاجرة تطورت من الاشتباك بالأيدي إلى إطلاق نار بواسطة مسدس من الشخص المتشاجر معه. قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، كما أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران وفق قولها. إلى ذلك أوضحت أن إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها واستهداف القواعد والمنشآت المستخدمة في تنفيذ أي عدوان ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي ماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية.

طهران: أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحيات أباتشي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: آسف قصد حبوجك.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر. وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج منه عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم جميعا، راح نكون وياكم بهذا الوقت مثل ما ذكرنا ببرنامجنا درس شهر. تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر ترددنا، لا أثيرنا قلنا هو نفس التردد عبير. تحية للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية للي يشوفونا عبر بثنا مباشرة على تيك توك إذاعة الرشيد.

0: أهلاً تحية لكم أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم عندي موضوع للحلقة. في بعض الأحيان يعني من ناخذ مواضيع خاصة اجتماعية أو كذا، دائماً ما نشكي من موضوعة أنه أني ما مجبر مثلاً أنه خلي نقول واحد إجا طفل لازماني أروح وأزور وكذا، ممكن يقول لك لا ليش ما بيها شي واحد يروح وبالتالي هذا واجب يعتبر وغيرها. ممكن أكو زيارات ثانية ما تسوى أنه أني ممكن، يعني مثلا خلينا نفرض واحد دائما هو يسافر دائما، يعني خلينا نفرض أنه هو كل شهر مسافر، هل يا ترى أنا كل ما يرجع لازم أني أروح وأتحمد له بالسلامة؟ يعني هاي العادات الاجتماعية اللي موجودة عندنا. فهواية بسم الله بلشنا يلا. فهواية نشكي من العادات الاجتماعية اللي ممكن انه احنا يعني نمارسها بحياتنا، لكن ممكن نكون يعني خلينا نقول مجبرين عليها، فشلة، عيب، ما يصير، لازم، هذا واجب وغيرها من اليوم سؤالي لكم راح يكون هو انه خلينا نقول شلون اسميها، شنو اكثر عادة اجتماعية الكل يسويها وهو ما مقتنع بيها؟ بس عشان تصحك على شنو بالضبط هلفتين؟ اوكي يلا. فشنو اكثر عادة اجتماعية الكل يسويها لكن ما مقتنع بيها؟ واقصد عادة اجتماعية مثل ما ذكرت، يعني اكو امور اجتماعية تكون بين الجيران، بين العوائل عموما، بيت خالك، بيت عمك، بيت جدك، ما اعرف شنو، بس انت تروح لها وانت مجبر عليها، ما مقتنع يا اخي انه انت تسويها، لكن خلينا نقول من باب الفشلة والعيب وما يصير وخاف الناس تحكي وهاي السوالف. فشنو اكثر عادة اجتماعية الناس يسووها وانت بس انت ما مقتنع بيها، مو جبار هيك يعني؟ اوكي،
1: ما هو يعني سيبك بالكلام ده والهرتالة دي، ما فاضي انت فله قشطة.
0: طبعا تدرون هو عمار ليش ما ينام الليل درس شاغر. يلا عندنا ما عندنا هو 1 1 5 يلا يلا.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. عمار راح يجيبوا لي فتشي موت موت خمطه. اهلا وسهلا، من وياي؟
1: طلعي عمار ما تختفي.
0: اي نخاف عمي نخاف، ما مو مال واحد يضم يمه اشياء وهاي نخاف. اي شلونك مصطفى؟
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. يلا مصطفى.
1: من العادات اللي اعتبرها صارت
0: اي مو سيئه بس انت مقتنع بيها.
1: يعني اعتبرها سيئه وما مقتنع بيها اصلا.
0: هاي
1: يعني
0: كيفك اعتبرها سيئه؟ اي
1: جزء من الاقارب
0: اي
1: سووا العمره باب الشرجي دمروني.
0: ها اوكي.
1: يوم عليكم لازم اروح.
0: طيب
1: اخ اخي قبل فتره قررت المقاطعه.
0: اوكي تحريه يعني خصوصا الناس خلينا نقول سوى الواحد اول ما بيها مجال، بس انت ما كل زماني اجيك لا واقفه يعني
1: كل سنه كل اربع خمس
0: اربع اشهر يرجعون انت تروح وتقوم
1: بالواجب. زين الى ان قبل فتره راحوا تسعه راحوا وحده
0: اي
1: نفرات قاعد بالبيت شيء كل بيت راد لهيجت طلع على حساب تقريبا ما يقارب 150. قلت لا والله ما اروح
0: ما
1: قلت والله انت كل ساعه رايح يعني شلون؟
0: صحيح
1: انت عندك شغل وعمل انت مرتاح كل ساعه يعني افضل اذا بالتالي اصبحت ريال الموضوع اصبح ريال.
0: طيب اوكي يا مصطفى انا كلش اشكر اتصالك.

0: صرخة صوت عن هالقضية خط أول القادات.
1: يلا ناخذ اتصال. والله عمار اتصال وياي. ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ألو عبير، مساء الخير عليك على المخرج.
1: هلا والله.
2: الله يسلمك. اليوم الجو كلش حار يعني ما شاء الله، اليوم كان بداية الصيف صدق يعني.
1: أي والله حار يا
2: أخي. بعدين يعني تبريدكم زين يعني، خاف عليك، خاف تموعيني معود أنا حار. يجيب لكم ثلاجة تخلون عبير بيها.
1: دا تسمعون؟
2: خاف تموع؟
1: دا تسمع؟ أنت خصوصا أنت دا تسمع؟ أنت دا تسمع ترى راح تسوي بيها نفسي يا عمر خطية والله لا خاف. مو كل يوم يا، مو كل يوم يا وسام.
2: يعني واحد يسرع حلويات مو
1: وسام، استر علينا. مو كل يوم يا رجال كبير هسه
3: ينجلط.
1: هسه ينجلط والله.
2: والله اليوم الشمس يعني شويه كلش قويه والجو يعني ما شاء الله يمكن
1: عبرت في دول عينك. في دول عينك. شكرا شكرا شكرا. بس حتى ما اقدر احكي وياك شيء شيء. عمي كيف ايش تريد تحكي؟ احكي تفضل، الهواء لك.
2: ما لا بس ما سمعت الموضوع. بس انا رحت على البيت شفتك ولا كان خاطر.
1: اي ولا يهمك، عيد لك يا 50 مره الموضوع.
2: طبعا انا
1: لا مو
2: ما طبعتش بس ال
1: اي بس مو تبندت. اسم الله عليك، نعيم شويه سعالي بالخير. طيب سؤالي يقول اليوم انه شنو اكثر عاده اجتماعيه ممكن انه انت تسويها؟ يعني قلت زياره معينه ما ادري شنو هاي السوالف مال الاجتماعيه تسويها بس انت ما مقتنع بيها، تحسها انه مجبر عليها او من الفشل ومن العيب تروح تسويها يعني.
2: هي واجبة أوكي، أنا اعترف هي واجبة وهذه بس أيه. أنا أستثقلها.
1: أيوة هي
2: بالعيد لازم تستر عليهم، وهذا هناك وذاك اللي غاد وهذاك لازم تستر عليهم واحد واحد. التليفون مثلهم يقولك إحنا منطقة واحدة لازم تمر علينا.
1: زين
2: زين، هو لا واحد ولا اثنين يعني، هم عدة أشخاص
1: يعني. خلينا نقول أنت تشيل لها هم للسالفة يعني، تستثقلها عليك. أيه. يعني تشوفها صعبة.
2: فأنا خليهم فت ساعة ساعة ونص إنه أتعب نفسي وأتحمل أشياء ما أصير مجبور عليها طبعًا. أنا أسويها مو ما أسويها.
1: أوكي أي بس مجبر علي يعني.
2: أصلًا أي في العيد عن نفس المعاناة.
1: طيب أوكي.
2: اتمنى عندي صار ابن حتى اقل عن موجات ابني، انا ما ابي احد. تمشي
1: طيب انا كلش اشكرك. نعم شكرا عيوني.
3: وبصفقاته هلاهل ودعانه وهو الكتل حبنا
1: ودعانه
3: ودعانه والدبكي ونوح ودعانه وده ما يمر الفرح بي.
4: الله يا ابو علاوي، انا الدول علاتك وانا الداي، انا الدول علاتك وانا الداي، وجريما تصبحت خصمي وانا الدايل مثلك حصو ما نقط، وانا الدايل حصو بنص المحيط ويش حمية.
3: حلو حلو حلو. ثقيل الحمل خويا وانت خينة، ثقيل الحمل خويا وانت خينة بلبنة
4: وانت خينة
3: وانت خبت انكر خويتك
4: وانت خونة
3: ألف واسفع.
1: يلا اتصال
5: يا عمار كامل.
1: على شنو الله
5: عليك وانت خينة. يوم جديد ومساء جديد.
1: مساءك خير أمور، شلونك؟
5: عبيرة الجميلة
1: عيوني.
5: شلون الست عبيرة الجميلة الراقية المرتبة؟ أيه. بعد شنو الحلوة
1: سمعت ستار أمور؟
5: لا هي بعد ما زيد راقية وكشخة كيوت.
1: شكرا.
5: وحلوة بعدها
6: تقلها مباشرة. روح مننا فيه إن شاء الله ما تشي
5: قاير ما عليك فيه. هذا أداء النجاح.
1: على فكره صدق الزوج أيوة يعني انتم ماتين خطا يعني، هم ماتين يعني راعوا نفسيته يعني، هم انطوفت كلمه يعني. أيه. حتى لو كذب عادي.
5: فكنت وحاطين له تبريد لو هيجي.
1: لا حاطين له تبريد.
5: زين زين.
1: امير شنو اكله اجتماعيه انت تسويها لكن انت ما مقتنع بيها؟
5: يعني هي صارت عندي قبل فتره صديقي يعني صار خلاف بينه وبينه، وبعدين قالوا ابوه يعني اسم الله عليكم بمال كان زين. احنا الثلاث الجمعة وقابة وين جيت عم تجيت من البيت صعدت ياهم بالسيارة وين؟ قالوا فلان ابوه تم نزلوني
1: زين
5: نزلوني

0: قالوا ليش عيب ما ادري شنو،
1: ايه
0: جبروني اروح. ما رحت يعني، ما مجبور اني اجامل على حساب الشخص انه هو يوم من الايام يعني طاعم بي وحاكي. ما رحت، ما مجبور اجامل.
1: بس هي يعني بس لو ما رايح يمكن كان افترى الموضوع عليك، كان انت صرت ما رحت.
0: ما رحت ولا اروح ولا اوصل ولا زلت حد هاي اللحظه، لانه باعي
1: يعني. لا أبير ما يلوق لك هذا السواد، ما يلوق لك.
0: لا لا لا لا لا لا أبد أبد. تسوين هيك مثل عمار كامل وجواتي إلى اللقاء، والله ما أروح أبد
1: أبد.
0: تحياتي لكم استعبير الجميلة.
1: عيوني أنت كيد نورتنا، شكرا أموري. باي باي.
2: مولا على هذا المقطع وسووا له عليه تاق.
1: أقول لك هو من سد زعلان، شو كان زعل أمير صدق زعل عليك. اصل اكتبها عدل كرار المذيعة، اكتبها عدل و شوف هذا كرار، اكتبها عدل يعني المذيعة وتفضل براحتك. خلاص شو سوي سوي، اكتبها عدل. ما ادري، دي شوف المذيعة مذعية.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك اكيد. يلا محمد، قول لي شنو العاده الاجتماعيه اللي انت تسويها لكن انت ما مقتنع بيها بس تسويها مجبر من باب الفشل والعيب؟ يعني
1: لما نروح مثلا الفاتحه، الله يشفي شر الجميع، يجيبوني على اكل.
0: اي وياك، انا ما احبها ابد هاي،
1: انا كلش اضوج من عندهم،
0: مع انه اكو ناس يعني كلش كلش يحبون ياكلون عشاء بالفاتحه.
1: اي على انه هذا على روحه اكل زين، انت ما يخالف، انا شفتهم ست عبيره قاعد ما بيطلب، جيبوا لي لحم بعد، جيبوا لي تشغيب، جيبوا لي طشانه، شنو هاي؟
0: زين شنو؟
1: كلش اضوج.
0: اوكي، فتحسها هي. وها على فكره لما تاكل راح يزعلون من عندك، اللي يعني اهل الميت مثلا يقول لك لا،
1: يقول لك راح يزعل عليك،
0: هو تجيب الزاد وما اعرف شنو هالاشياء.
1: عافية، انت لعد ما تحبه، لو تحبه اكل،
0: لو تحبه. اي صحيح،
1: اي والله كلش اضوج من على هاي.
0: طيب
1: فقمت شو اسوي؟ يعني اروح مثلا 5 دقائق واطلع.
0: اوكي، يعني قبل وقت العشاء هاي، اذا ما لقيت واحد بالباب مشلب لك يعني هاي واحد.
1: اي 5 دقائق والحمد لله هسه حولوها على القاعات، يعني
0: صحيح
1: خلصتنا هاي السالفه.
0: لا بس هم بالقاعات هم دي يسوون اكل
1: موجوده، اي قاموا انه يشلبون بيه.
0: شفت بقول لك يعني حاطين اصلا احد برا، يعني شفت ذيك يعني مره تصوير هيك موضوع، فلفت انتباهي هذا السالفه فقط، انه مخلين برا شباب من اهل الميت واقفين برا يم الباب، ما يخلون احد يطلع، يقول له لا راح نصب اكل وابقى قاعد. فهمتني؟ يعني اكو اجبار بالموضوع. اليوم
1: انت تحكي لنا اكو فاتحه ذاك اليوم رحت بيها، شو مسوين؟ مسلفينين بمواعيد، اللي يطلع يعطونه شو اسمه علاقه.
0: اوكي،
1: اي يعني انت شئت انا بيت، اذا ما تاكلين هنا راح تاخذه وياك.
0: طيب اني كلش اشكرك، نورتني اكيد.
1: تحيات،
0: شكرا. شكرا
2: امير، تراني ما مسؤول.
0: بس بعد محمد كندش كاتب الاعلاميه الراقي والانيقه، صاحبه الحضور المميز والكلمه الجميله، شكرا. بدو عمار، لا خطيه، لا

0: ليش تعرفين بأصول الفواتح؟ حبيت عيوني تحياتي لك، يعني ليش ما نعرف؟ أكل الفاتحة مكروه؟ أي والله، يعني أنا من الناس باعوا لا أكل العرس أكل، ما أدري ليش، ولا الفواتح، يعني كلش مو يا هذا الموضوع. فبالتالي أنه أتفاجأ أكو ناس لا، يعني هم يرحون يعني يقومون الواجب وينتظرون اليوم الثالث حتى يرحون. طبعا ذاك اليوم بعيد جانبي الموضوع يعني، بس إن شاء الله ناخذه. ذكرت في السالفة صار نقاش قبالي، فتقولون أنه الفواتح كانت قبل 3 أيام، تعرفون 3 أيام، أول يوم والثاني والثالث. بالمقابل أكو شيء اسمه الأعراس. ممكن تحياتنا زميلنا أياز ذيك مرة كان ماخذ موضوع بخصوص الأعراس والزيادة بال يعني بالديروكيشن على قولهم أوكي، وأنه صارت بكل شيء، المشية أكو لازم حفلة وتصوير وما أعرف شنو، الخطوبة حفلة ومشية يعني سوري، وهذه المهار، العقد، الحنة، ذني كلهن. يعني سبحان الله الفواتح بدأوا يقلصون أيامها، أكو ناس يسووها يومين فقط أوكي، والأعراس وهذه الأشياء بدأوا لا يعني يكملوها أيام. فهمتني شلون؟ ذاك يوم والله يعني إجى ببالي هذا الموضوع اللي أطرحه، بس ما يرهم برنامجي، فححاول أخلي واحد من زملائي بان أو مهم أن يحجون بهذا الموضوع، لأنه أحسه مهم يعني، ما أدري ليش كلش ضجت يعني، قلت معقول العالم هيك صارت؟ فيلا عدنا اتصال. لا مو تفاصيل فواتح شباب ما يعرفون بيها. أنت عراقية؟ كيفك والله. أنا عراقية. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساءكم عاشق ومحبة عليك على الكادر الجميل.
0: شكرا عزيزي، مساءك خير، مية هلا.
1: موضوع
0: سم، تحياتي لك أكيد.
1: تحياتي لحضرتك.
0: يلا قل لي شنو العادة الاجتماعية اللي أنت تسويها بس ما مقتنع بيها، مجبر عليها، تقول عيب ما يصير لازم أسويها.
1: صراحة يعني صراحة زيارة الأقارب.
0: زيارة زين، قصدك بالأعياد والمناسبات لو شنو؟
1: وبكل شيء.
0: صدق
1: والله،
0: يعني تروح وانت مجبر على الموضوع؟
1: مجبور يعني.
0: زين ليش الضوج؟
1: احس ما عقارب يعني.
0: ايه ها انت تمشي على هذا، فلازم انه بعد خلص الضوج من عندهم. زينين مو زينين انت ضايش انه يقولون الاقارب عقارب. اوكي فهمت،
1: فعلا عقارب.
0: طيب تحياتي لك اكيد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: تحياتي.
0: شكرا عيوني، باي باي. صحيح محمد وياك، بس كنا قبل ملتزمين بهذا الموضوع 3 أيام 3 أيام، هذا نعرفه يعني، هسه صارت غير شكل، قاعات يومين وشي يعني مشيها للسالفه. يلا

0: عمار حلها إنه أبو في. أبو في تحياتي لك حبيبي، شكرا. يقول في ظل الحزن نتيجة الفسيولوجية الحاصلة في الفيزياء الكيميائية. الله بالخير أبو في. أبو في الله بالخير علي. يلا عدنا اتصال يا بعراقية، والله شو السالفة، هاي شو السالفة كافية يعني، اتمنى كمان عراقية، والله عراقية. يلا الو.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور ابو وفاء.
1: تحياتي لحضرتك والاخ حمار.
0: شكرا.
1: وكل المستمعين من ابو فاي ايضا.
0: تسلم تسلم، شكرا.
1: تماما 100% شو اللي قاله.
0: اللي يعني هو
1: وايضا البارحه دخلت بالتيك توك.
0: ايه؟
1: يعني الله يساعد.

0: عندكم صراحة كلمة كلمة سيئة تغس، ولكن هذه معتادة جدا للأسف يعني. هذول حشرات إلكترونية أعتقد يعني، مو من كيفهم، ربما يعني ربما حشرات واحد دافعهم خارجين من مستنقع رحل.
1: صحيح.
0: شنو اللغوة الفارغة، شنو الكلام الفارغ
1: يعني اليوم؟ مو هي صارت الكلمة السيئة، خلينا نقول التعليق السيء، الكلمة السيئة، سوري من الجملة ممكن يكون الغلط، المسبة، غيرها، صارت هي طريقة لتعبير عن انه انا موجود. فاهمني شلون؟ يعني شلون الطفل مثلا، هسه اكو طفل تشوف مثلا الاب والام دي يسولفون بيناتهم والطفل يقمز ماشي، دي يريد يلفت انتباههم انه انا موجود، يعني لا تلتهون عني. فاهمني شلون؟ فيقوم يكسر، يقوم يسوي هاي الاشياء.
0: طبعا هو عادي،
1: فشبيه للموضوع هذا.
0: رجل عراقي يعني هم خطيه ناشر موضوع بالتفصيل، موضوع يعني ما ادري شيء، هاجمين على هجوم شديد، وللاسف يعني مئات الاشخاص مأيدين هاي التعليقات السلبية. أكيد ذولا مستحيل من طبيعتهم، أكيد وراهم جهم.
1: وقلت لك إيه يعني أنا شبهت الموضوع. إيه تفضل.
0: أنا والله ما أسوي شيء ما مقتنع به، لا بالعكس يعني جات الأقارب أعتبرها مهمة جدا.
1: طيب.
0: الباحة مثلا كنت بيت أختي بقيت حوالي ساعة ونص يومهم، بس إنه أنا صراحة ما جامل على مود الأكل والهذا، ما لا شربت مي ولا أكلت، لأنه يعني أنا الحلويات ما أحبها.
1: طيب.
0: ومن اروح المجلس عزاء ما اشرب قهوه، خلي زعل ما حد يزعل، لا اكو ناس ما حد القهوه يسويها، بس اشرب مي فقط.
1: اوكي، يعني قصدك انه انت ممكن انه انت يعني العادات الاجتماعيه تمارسها بالشكل الطبيعي، لكن بالخطوط اللي انت تعجبك، يعني مو مجبر عليها. خلينا نقول يعني
0: عمره ما اروح على شخص عمره، لانه صارت مثل ما يقول نزهه كلت الشراسه رحله ولا حتى التليفون ما خبر.
1: صحيح.
0: مثل ما ذكر الأخ الكريم مصطفى، يعني صارت بشكل روتيني ومتكرر وقسم من عندهم. وفعلا لو أكرر الكلام اللي قاله مهم جدا، والله لو وزعوا الفقراء نصف الفقراء سنتين ما يبقى عندنا فقراء.
1: صح. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني أكيد أبو وفاء، شكرا لرأيك عزيزي، نورتنا. مية هلا. يلا اتصال. ألو أسوي. ألو
2: مساء الخير.
1: أهلا.
2: لا عبير شلونك؟
1: هلا وسيم.
2: هذا ما ادري انت عراقية دنماركية؟
1: والله ما ادري، كلمني عراقي عمي عراقية صدق كذي. يا
2: شنو السالفة؟ معودين يقولون والله عراقي.
1: اي
2: وانت من بلدي ووطني. يلا الله يبعد شو تسوي.
1: يلا ما يخالف سلو، ما بيها شيء يعني، هذا شيء ما تين حلو، بس العراقيات ترى حلوة يجون
2: مثلا ندري
1: مو بالله
2: تبني التواضع.
1: سيوفي، شنو العادة الاجتماعية اللي أنت ممكن تسويها بس أنا ما مقتنع بيها نهائيا، تقول يعني مجبر عليها؟
2: شوفي عبير، هي صحيح سنة ومحببة وكلامي وايد، مصباح العيد لازم تفترين الجيران من أول بيت لآخر بيت. لازم هذا، وتعرفين انت المعايده وتعرفين
1: اكو واحد شايف ذول اللي من تريد تطب البيت وتعرف لازم راح يدب لك حكايه ينغص عليك، ماكو لازم. اي لازم لازم اكو فد عائله توصل يم الباب يعني تقول يا ربي مثلا تقرا هاي الايه مال وجعلنا بينهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم لا يبصر. والله العظيم دائما
2: والله اكو ناس ما معتش ما تسحقهم.
1: ها سمنان، ها طولان، ها ضعفان، ها شو تغير.
2: بابا انا جاي عايدك، شنك بهالاسئله؟ شنك الخصوصيه؟ هاي شغله جمعي صدق، هي حلوه ومحببه ومثل ما نقول صله رقم هاي شباب، بس مو معقول يعني من بدايه اول بيت للجيران اخر بيت وقرايب كلها كلش ممله وكلش انا ما اطيقها يعني.
1: طيب لا تروح، مو بالضروره
2: مو مرات يقول لك شنو متكبر. أيه. ما يطلع على حال، مو اجتماعي وشي من هواي شغلات يقوم يطلعون عليه.
1: صحيح.
2: بس طيب. انت بداخلك ما مقتنع بهاي التقنيه، قلت لك هي حلم هذه مو حرام ولا وسنة محببه يعني، بس قلت لك انا بداخلي ما مقتنع بيه.
1: استهمنا سيف هاي. تحياتي لك سيوفي، اكيد اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، هلا عيوني، باي باي. يلا اتصال جديد، حلل خبزتك.
3: الو
1: الو
3: صباح الخير.
1: اهلا مساء الخير رجاء.
3: مرحبا
1: عبير، اهلا وسهلا. الحمد لله.

0: صباح الخير، توقيتنا بالسويد.
1: اي بس تراعوا مشاعرنا
0: مشكلة
1: يعني.
0: واعي، المشكلة تدري شنو؟ ما فاهمين من حياتنا الآن، يعني بس غيم ومطر،
1: اي
0: فما أدري صباح مساء
1: ضايجين،
0: دور
1: مو
0: أو
1: ضايجين
0: ظهر.
1: انتو، غيم ومطر
0: مطر،
1: ضايجين.
0: جو جو جو درجة الحرارة 14، يعني والله حرام، أريد
1: ضايجين
0: شمس.
1: ضايجين.
0: شلون الجو يومكم؟ يعني قلت ليش من أعرف شنو معلم النهار شنو،
1: انت
0: ما أدري
1: 14
0: إذا هو
1: يومكم
0: صباح
1: درجة
0: ظهر.
1: الحرارة؟
0: إي 14 اليوم.
1: اي ماكو اختلاف ان شاء الله، احنا 41.
0: لا
1: شفت شفت،
0: خلي اشتري، اجي اسوي برونز
1: يا
0: بالعراق.
1: ضايجين عيني يا
0: يعني
1: ضايجين.
0: شبيهم الشقراوات هنا يطلعون الاسبانيا عامة حتى يسوون برونز،
1: خيجون يمنا تفضلوا
0: او
1: احنا
0: بالعراق
1: ننتقل. زين نسوي يعني هذا، انه احنا كنا نروح هناك ويجون هم، يعني عادي ترى كلش والله العظيم.
0: زين اكو امان يجي؟
1: ها
0: يعني على البحر، على البحر
1: هاي
0: اكو امان يجون؟
1: اي ما يعني.
0: جو الله
1: ليش
0: ما
1: لا،
0: ادري شو
1: اجواء
0: احكي لك.
1: حلوه ولطيفه، وبطك وبط صح.
0: والله صدق، والله عمي البط اكثر من اللي
1: صار
0: فتشي.
1: عندنا بط،

0: 48 درجة حرارة عندي بالسيارة، يقعد انا جو قلت 41. اشتري لك ما الشمس يعني قصدك هاي الحمام اي تد. انت شلونك؟
1: الزفة بسيارة
0: زين فهمتك. هيض زيارة من الحج.
1: انا ضجت منها.
0: ضجت منها طيب.
1: هذا الواقع.
0: طيب فهمتك. طيب يعني شكرا اتصالك نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يا قلبي. باي باي. ابو هيلين داز لي بصمة. عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب. هالبارحة مو؟ هالبارحة. بس هو داز بصمة ممكن تسمعها عمار
2: حبيب. عمار حبيب مخرج انت لو طبيب.
0: بلوك هذا.
3: امريكا تحتاجني. المانيا تحتاجني.
0: ايه؟
3: بريطانيا تحتاجني. ايه؟ دول تحتاجني. الخليج تحتاجني. ولكن انا محتاج العراق لان العراق لا يحتاج الى احد.
0: هذا اريد نخربه من دزك. اذا اريد نخرب هاي الدول فندزك انت فهمت؟ يلا عندنا اتصال. الو الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: شمسة عبير الوردة حمام المؤدبة الخلوقة.
0: فدوى لعينك اشكرك الحمد لله عزيزي.
4: يا بعد شبدي شلونك عيني شلون صحتك؟
0: الحمد لله زينة. من وياي؟
4: راني انا حيدر من النجف.
0: اهلا وسهلا بيك وكل اهلنا بالنجف نورتنا عيني.
4: يا بعد شبدي الله يسلمك نور نورك. يا بعد شبدي اقول شك امريكا خلي امريكا يعني شكو
0: يعني
4: خلي المانية
0: يسألون يسألون ما بيها شيء
4: وخلي كندية يعني شنو يعني
0: والله
4: احنا والله خلي كندية سجلاتك انت كندية تقولين انا كندية فيك
0: أنا كراقية أكبر فيك هاي بس
4: أنا ويقول له

0: اي اي بس لا
1: يعني على العموم مثلا نرجع الموضوع احنا
0: لا دا تقول لي انه تنطين طوش الجنسية الثانية وتعوفين جنسية العراقي الاخر تنازلي لا والله ما تنازل لا.
1: والله يا عمي اذا علي غير والله شاهد هاي 3/4 الجمهور وان شاء الله الاتصال اللي وراي اخذ رايه بهذا الشيء
0: اخذ رايهم ليش لا وانا متاكد
1: اي ها اجل عن جنسيتك بس كون يحكي الصدق غيراتي حال المواطن لك حقوق ضمان اجتماعي بعد تقول اخ يعني المستشفى تعالجك يعني ببلاش تعليم مجانا يعني كل كون انت يحسسوك انت ابن البلد يعني غير البلد الك هذا
0: يعني هذا رايك بعد التفكير
1: سوى موضوع
0: اي يعني ليش ما تروح لعاد ليش ما تهاجر ليش ما تهاجر
1: هي صارت فرصه وما استغليتها وظلت يعني شو شو تسوي
0: طيب يلا
1: شفت العراق مو مال تصنعين المستقبل الكبير بعد روحك كافي تشوفين عندك راتب وسياره وبيت
0: مستقر
1: ترى مقابلك
0: مين
1: شخص غير يعني غير مؤهلات عند المؤهلات اللي عندك صار ترحين العياده هذا ما يقدر يروح العياده على العموم أنا سويت في يوم يعني موضوع وحلو.
0: أي أوكي ماشي.
1: كنت أكو شغلتين أتمنى أقضى عليهن والله.
0: أي قول.
1: يعني موضوع الفاتحة مال الميت. يعني أريد أشوف شنو الفائدة من عندها مجرد ملتقى عشائري فلان يشوف فلان شلون أكو بتقضي سوالف والميت بس رحم الله من قرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ويقضي سؤال بالبصفة والله اليوم المعارض الدولار صعد نزل البنزين قطع. عشان الميت رايح أبد ولا أبد وينتهي الموضوع وأكو ناس يعني أنا شفتهم بغير محافظات يلتزم بال يعني بالفاتحة من الساعة بال 7 الصبح للساعة يعني بال 11 بالليل يعني يكون يضطر يعطيهم ريوق وغدا وعشاء يعني حتى يموت يعني بلوى هسه شوف الفواتح اللي ببغداد
0: بلي
1: يعني ما شاء الله من الصبح لليل احنا ساعتين بالنجف ساعتين يقروا الفاتحه انتهت غربت الدنيا في مال الله
0: يعني انت شنو قصدك يعني انه انت تريد لا بالعكس انه يزيد الوقت قصدك لو شنو
1: لا يندفين يقروا الفاتحه في مال الله
0: ها ماكو فوائد تريد فد مره ماكو
1: الملتقى العشائري اللي يصير بالفاتحه وتظلين مقيده وتظلين واقفه وحتى فلان يشوفني انا واقف بالفاتحه مالته شنو يعني شنو الرياء هذا
0: طيب.
1: يعني أردت يذكرون الميت لا والله حتى فلان يشوف نواقب بالفاتحة
0: صحيح ممكن
1: يعني هاي
0: ممكن.
1: وحدة والشغلة الثانية ست هاي مال المشيات العشائرية يعني شخص يقتل شخص أو يعتد على شخص أكو قانون يقتص من عنده
0: طيب
1: مش أنا أروح حتى أتنازل يدفعون فصل طشية وروحة يعني ست هاي النظام الرئيسي يعني يكون يمشي على القانون أحسن
0: طيب عزيزي أنا
1: الله يسلمك ست عبير الغب يلا
0: عزيزي تحياتي لك ما لأنه عمار يمكن بقى هالموسيقى فأنا أصلاً مو وياه يعني رحت بغير جانب بصراحة لأنه هو قال إنه ممكن أنت تمتلكين سيارة وأنت عندك تعيين وعندك كذا أنا حقول لك يا أخوي حالي حالك إحنا كنا موظفين أهلي مو حكومي أوكي يعني أنا ما عندي شيء حكومي نهائياً متر بالعراق ما عندي اوكي انا يعني قاعده ايجار تمام السياره اللي دا تحكي عنها فانا ما اخذتها قسط ودا ادفع يعني بعيدا عن هذا امور شخصيه بس دا اقول لك انت تقول لي يمكن انت تقدرين وغيرش ما يقدر فبالتالي انه احنا متاذين من العراق وهذه بس يا اخي كلمه انه انا ما اريد واريد اهاجر واستلم يعني غير جنسيه والله صعبه ما اعرف شلون تقولوها يعني هسه تجي تقولي انت دا تبيعين علينا وطن لا والله مو قصه ابيع وطنيه بس انا احس انه يعني صعبه صدقوا كل اللي طالعين هسه بالخارج من يخابرونا من يحجون ويانا عندهم حنين انه هو يريد يرجع لهنانا يعني اكو فتشي غريب يعني هو هذا العراق مشكلة انا اقول لكم مشكلة مشكلته انه انت تحبه وما تحبه بس شلون ترجموها ما ادري قلت لكم نشكي نحكي نقول احنا يعني ما عايشين مثل غيرنا مع انه لا والله انا اشوف احنا حياتنا كلش طبيعيه وكل الدول تمر باللي دنمر احنا بيه وكل الدول عندها ماساه وكل الدول عندها فقر وكل الدول عندها بس احنا اسم الله عليكم شويه من النوع اللي نكبر السالفه ونخلي عليها اضواء ونعوف الايجابيات نشلب بالسلبيات ونشكي ونبكي ونلطم تدرون انتم مصر ايش دي يصير ترى حاله الفقر الموجوده بمصر يعني غير طبيعيه اوكي فعموما

0: madre, dă-te tu ala.
1: عمار كامل يا حبيب مخرج انت يلا طبيب.
0: هذا سيل طو عم ايجنسي بس خلي يطلع من عندنا خلي يطلع. من وياي اخر اتصال؟ الحمد لله. من وياي؟
2: انا ابو ليس.
0: ابو ليس
2: ما احب الاجواء العرس انا.
0: نعم انه عاده عليك تروح مجبر اكو فرق ما تروح
2: دقرقص بعرف
0: زين. طيب انت شنك انا عرسي قوة رحت لا مو عرسي ما اروح. والله دائما اقول لهم لا مو انا عرسي ولا اروح اخر تخرج انت بطل. طيب تحياتي لك ابو ليث انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا. بختام حلقتنا اليوم كل
1: عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب
0: هسه ايش راح يخلصنا مين جيتنا التبوهيري صدق هسه بصحة. طبعا مستمعينا الحلقة شوفوا اجتماعية حقيقة مبالغ بيها واكو عادات اللي هي الطبيعية اللي نحن نعرفها ممكن يكون زيارة مريض لازمها سريعة ماكو انه اروح وابسط يمه ساعتين وثلاثه واربعه وحتى هاي في بعض الاحيان اهل المريض تعرفون والله العظيم بعض الاحيان اهل المريض يزعلون عليك لان انت تبقى خمس دقائق وتطلع يا معود هو هاي يا هذا تربينا على زياره المريض لازم تكون بوقت قليل مثلا لا يزعلون عليك لا شنو هالجيه ما محسوبه هاي يابا مريض غير يريد ينام يرتاح مثلا فاكو عادات حقيقه صارت بي كلش هواية لا عليها ما بيها شيء انه واحد انه يبقى هاي العلاقات الاجتماعية موجودة ويعني انه واحد يمارسها بالشكل الطبيعي لكن بالأفورية لا سوري اعتذر يعني كلش اكو هسه اشياء انضافت جديدة يعني ما دافتهمها يعني صراحة ما دافتهمها والله يعني هواي امور مثلا هذا مال كشف الجنين ثاني يعني اوكي من سويتها بالبيت اني وحدي بالبيت اني وزوجي وامي اوكي ماكو داعي هاي الحفله وعزم الناس واجيبه وعاده صارت عاده تعرف والله ما الموضوع صار عاده اجتماعيه لازم انا اسوي بارتي وما لا العادات الاجتماعيه نعرف احنا زياره مريض اقارب معينه زياره واحد راجع من الحج حتى العمراني مو وياها يعني هاي الاشياء. عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم اتمنى لكم حلقة جميلة وسعيدة حلقة جميلة يوم جميل وسعيد. شكرا لكل اللي تابعونا باي باي.
1: عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح

0: ترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: بالرخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي
3: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكد أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران: أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي.

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بيانا بمناسبة ذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل. وقال الزيدي في بيان: نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما نؤكد أن الحكومة ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل وحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية حمد الشيع السوداني والوفد المرافق له. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الموقع الذي حدث فيه حريق في أحد طوابق الوزارة ويتابع الإجراءات التحقيقية لمعرفة سبب الحريق. وأشار الوزير إلى عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة مع إشارته لوجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد لجميع الوثائق والعقود المهمة ونسخ من في وزارتي الصحة والتخطيط. قال مصدر أمني أن ضابطا في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمحافظة البصرة قتل إثر مشاجرة وقعت نتيجة خلاف شخصي في قضاء أبي الخصيب بالمحافظة. وأوضح أن المشاجرة تطورت من الاشتباك بالأيدي إلى إطلاق نار. قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، كما أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدرا للاعتداء ضد إيران وفق قولها. إلى ذلك أوضحت أن إيران تردت في سها واستهداف القواعد والمشاهد المستخدمة ضدها. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي وير بخطوة قبل فاصيلة، اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قا

And to all the ladies out there, you're hearing it first.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية وكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج طرات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
7: أغاني وأكثر الرشيد FM.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: حيشين الداد
2: يا بي
3: حيشين الداد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: نتمشي ويانا.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.
3: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: ما وحشتك عيني وحنيني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أغاني أغاني وأكثر أراشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مطلق.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر في حلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 777 0011 4115. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 91.5. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصل.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، في أمريكا، كندا، استراليا، في أوروبا وفي المكسيك أيضا، لأن كأس العالم راح يكون الافتتاح يوم غد، وأول مباراة راح تكون هي افتتاحية في البطولة، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. البارحة أو يعني اليوم طبعا أنه منتخبنا قدم أداء جيد، لكن أكو أخطاء، هفوات دفاعية وهفوات من الحراس، وخسر 2-0 أمام فنزويلا. زين قول، أصعد مايك بالله، خلنا نسمع عمر. عمر رأيك لاعب سابق، ها يعني نزلوا مرتاحين، تعادلوا ويا إسبانيا ما غلبوا. صحيح، صح صح، نزلوا يعني متراخين شوية، مرتاحيني طبعا. صحيح، حلو. احنا عندنا تنتظرنا مباراة راح تكون من اهم المباريات يوم السبت ان شاء الله، مباراة العراق مع النرويج، مباراة صعبة، الوحدة بالليل. هذه المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني في مشوار المونديالي. مباراة، كل مباراة لها ظروفها ولها تفاصيلها، راح نشوف شلون راح يقدم المنتخب الوطني، وشلون راح المدرب أرنولد شلون راح يقدم اللاعبين بشكل وبحلة جديدة إن شاء الله. هذا اللي نتمناه كلنا مع أسود الرافدين، كنا مع منتخبنا الوطني ومع مدربنا إن شاء الله، وكل التوفيق إن شاء الله إلى أسودنا وإلى منتخبنا. اليوم المايك إليك، شي عجبك تحكي سولف، فضفض، لكن بعيد عن الأمور السياسية وبعيد عن الأمور الدينية، فقط عندك مشكلة تريد تطرحها، تريد السولف، ضايج، تريد تفضفض شوية. اليوم احنا نغير بما أنه نهاية أسبوع، فحبينا أنه نسوي اليوم المايك إليك، المايك إليك، وإن شاء الله يا ربي أنه تقضون وقت حلو. ردنا ناخذ اسألني واسألك، لكن عمر قال اليوم، هذه فكرة عمر، قال لا اليوم خلي نسوي المايك لك، قلت له يلا أنا وياك. وهمين أهم استمر فقرة اسألني واسألك إن شاء الله. تحية حب وسلام، عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا وإبراهيم.
1: أنت الورد وأطرح
0: حبيبي، يا هلا بيك،
1: مشتاقين لك العم والورد.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك، شخبارك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك،
0: يا هلا بيك.
1: أنا أكو مشكلة تعرضت لها هسه بالأيام الأخيرة،
0: يا
1: هي ما لها علاقة بالسياسة،
0: نعم
1: لها علاقة بشخصية صعدت بأصوات الناس والمفروض هي تخدم المواطن.
0: طيب،
1: اللي هم أعضاء مجلس النواب.
0: طيب،
1: قدام عمارتي أكو بيت كبير وحلو مرتب، أجر نائب بالبرلمان.
0: نعم.
1: قدام مساحة كانت فارغة، هاي الساحة ملك لواحد قاعد يمنه. طيب، الله يوفقه، قبل تقريبا 7-8 أشهر سوانا إياها، قال لي أنا شاف عزمة مطبقة مع السيارات.
0: نعم.
1: فخطية سواها على حساب الخاص، سيجها وسوالها حصل كذا، هاي سوالف العفو، وقمنا نطبق بيها سياراتنا وبشكل ببلاش، قال لي ما الله يسهل.
0: طيب،
1: والله صار، انا ما اعرف منو، انا بصراحه تعرف اطلع الصبح ارجع بالليل ما اعرف منو قاعد هنا، ولا والله شو اتفاجئ لا تطبق سيارتك هنا، طواوش شخصيات امنيه وكذا منتسبين، لا تطبق سيارتك هنا يا ابو، وين اطبقها؟ والله النائب ما يقبل الساحة، أجرها النائب ما يقبل، الحائط مالته ما يقبل. زين، أنا وين أطبق سيارتي؟ بابا أنا قاعد هنا من 22.
0: طيب،
1: زين أنا وين أطبق سيارتي؟ والله ما نعرف. قلت له هذا مو حل أستاذ، يعني وين هو الشخص على مدى أحكي وياه؟ أنت أحكي وياه، صير بمكاني. يقول لي أنا ما صير بمكانك، تعرف أنا راح أقولها على الملأ، وهذا رأيي الخاص ما لي علاقة، هسه تمنيت أجلك الله أجلك الله لو الله خالقني بالزونة ولا بشر بالعراق.
0: لا حشاك حشاك.
1: اسمع اسمع اسمع، أفوت للبيت الوطنية تجي الفولتية 170
0: زين.
1: تجي تروح الوطنية تجي المولدة، المولدة عالية لأنه البارد مال الوطنية عاطل. طبقة مال السيارة ما عندك بشكل صحيح. احنا شلون عايشين؟ تعرفك والله بضميرك احنا شلون عايشين
0: يا أبا. هي طبقة السيارة ترى معاناة يعني. أنا اليوم
1: أنا البسر دفتين، هو النائب مو إجا من أصوات المواطنين، مو لخدمة الشعب والناس.
0: تقدر تقدر عندك عندك محامي زين وتقدر يعني يروح يحكي وياه يتفاهم وياه يقدم شكوى.
1: والله حجي اليوم زوجتي زين، زوجتي قالت وهم قالها ما يصير، قالها قالت لأني محامية راح أرفع عريضة باسمي وباسم العمارة وقدمها للشخص نفسه. قال لي إن شاء الله.
0: لا ودعتك ودعتك، القضاء مالتنا عادي.

0: كم واحد هسه يسكت
1: يا بذاك اليوم هواية، حتى اكو هواية ناس ذاك اليوم في حالة معينة في مول في كذا من يقدم اكو شيء اسمه قاضي عمي صدقني.
0: هاي انا اعوف شغلي واعوف
1: هي هنا الفكرة
0: شفت. العزيزين يحشي الله يرضى عليك، هو لما ماكو قانون يفرض نفسه وهذا القانون يفرض
1: يا بخ ما يعني هسه انا مو ابراهيم احنا ما نريد نروح يعني الامور السياسيه بس ما يخلون الشرطي على كل باب بيت.
0: لا لا لا لا انا ما اقول هيك
1: يابا، اذا احنا ما نشتكي بس بقى يعني ابراهيم يعني والله جديات، اذا انا ما اشتكي وانا ما اطلع بالاعلام واحكي واذا ابراهيم ما يشتكي على الخطا قانون.
0: انا اقول لك اذا تشتكي ايش اسوي؟
1: شو
0: راح يجون جماعه هذا الشخص اللي يشتكي عليه ولو يعرض حياتي للخطر لو خلص. ومثل ما صارت هوايه واسف يعني لا تجاملني هوايه، اكو ناس راحت لانه ارادت حقها لا اكثر ولا اقل. أغلب أبسطها هاي الكرادة، إش كم عائلة آسف مسيحية راحت، إش كم عائلة من أصول من طائفة معينة ما أريد أقولها راحت، بابناء سياسيين ومتنفذين وحجاج بين قوسين وراحوا لأنه تسلطوا على بيوتهم وأراضيهم بدون أي حق قانوني ولا كذا.
1: كل القانون، كل أي شخص أخطأ في الأحداث الراحة حتى بعد نطوي هاي الصفحة صدقني، أي شخص أجرم وأخطأ إذا تلاحظ من 2005 2006 2007 وغيرها دي يحاكمون ودي يسيرون إلى المحاكم والقضاء دي يحكم عليهم، إذا مجرمين دي يحكم عليهم بالإعدام، إذا مسوين شيء كله مؤبد وغيره. قضاءنا عمي قوي وإن شاء الله يا ربي هذا بلدنا يبقى انه يبقى بهذا القضاء القوي، وان شاء الله اي حق لاي مواطن عراقي ما يروح.
0: قبل ما اروح ونهايه كلامك الجميل اللي هو انا اعتبره خيالي، مجزره سبايكر
1: لا لا لا لا مو خيالي، مو خيالي كلامي، لا انا خيالي مو يعني مو مال انه الكلام خيالي، لا مستحيل. تري ليش باوع شكو مجرم في في في الأحداث الأخيرة، وراح أرجع أكرر كلامي، هواية حاكموا وهواية سجون مليانة، خلي ببالك، روح الله يبعدك روح شوف ألقي نظرة للسجون أو اسأل وشوف شقد بيها من هم اللي مسوين الإرهاب، اللي قبل يصحوا له العلاس وقبل يصحوا له كذا وقبل يصحوا له كذا وقبل يصحوا له وإلى آخره. صدقني فأنا بالعكس ما أضرب بالخيال أبدا. يابا شباب اسألوني، لأن أنا إذا فتحت المايك والله جديات، إذا فتحت المايك رأسا راح يروحون على الأمور السياسية وأنا برنامج
0: مو سياسي. مو سياسي بس إحنا أنا دحكي، أنت قلت لي عندك مشكلة،
1: أنا قلت بعيدا عن الدين والسياسة الأمور الدينية.
0: ما حكيت لا جيب الطار السياسي، ما حكيت.
1: يابا عندك يابا إبراهيم دي تعال خلي اسألني وأسألك.
0: قول حبيبي قول.
1: لا انت اسألني
0: اسألك. انا ضايج والله العظيم، الحياة استاذي صارت كل صعبة للأسف، يعني متباوعيك مولدة وكهرباء وكذا وهاي جيراني وين شو انا غير اسألك عن الروتين اللي انت تعيشه لو اجاملك.
1: وين راسم حياتك بعد بعد بعد 10 سنين اذا الله خلانا طيبين؟ 10 سنين
0: بعد 10 سنين؟
1: اي وين شنو حاسب شنو مفكر؟ والله يعطيك طولة العمر.
0: انا خال هدف بحياتي من هذا 45 سنة، لما يصير عمري 45.
1: عمرك طويل ان شاء الله.
0: لانه انا اسوي بيت العمر.
1: اي حلو ان شاء الله.
0: اي لانه ولا 45 ما راح بعد ما راح اقدر اقدم العطاء اللي انا اقدمه حاليا.
1: احتمال هسه اي ورا ال 45 سنة تصير طاولي وبلاي وهاي وخذها مني.
0: اي احتمال هسه امشي 5 كيلوات وال45 امشي الكيلو.
1: اذا هسه اشتغل
0: 10 ساعات
1: هو ميسي هذه اخر نسخه ميسي تباع عليه البارحه لاعوب قلب الدنيا بس ثقلان
0: صحتي العمر لحوبه
1: يابا شنو عمره 18 17 سنه وما ادري 15 ويركض يكافي

0: ميسي تتذكر لو اللعبه ببرشلونه سوي
1: ايوه يا اخي تافه هدف
0: هو ريال مدريد
1: اي هذا
0: جوزيف مورينيو رونالدو يجيبوها عن علي طبعا الرجال العفو تكرم شايل لابتشينا من كتلو بالملعب الا شويه كتلو
1: ولا دربال
0: زين ولا دربال هيك طلع يباوه عن النتيجه خافزهم بثلاثه باربعه ليش يدير بال حبيبي دوم اسمع ضحكتك وانا جدا اعتذر اذا شفتني او حكيت بسلبيه بس انا اكو مشكله واجهتها حكيتها وما تطرقت لا سياسيا ولا دينيا
1: قلبي
0: لانه انا اعتبر انا انسان قبل ما اصير سياسي او ديني فاتصرف كانسان ومعاملتي كانسان وذني كاني والله عليم
1: قلبي انت قلبي حبيبي
0: على راسي حبيبي
1: هلا بيك ابراهيم
0: تراجع بواجه مع السلامه
1: نعم اي انسان مواطن هو جاي يخدم البلد اي يعني هسه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا مي طبعا صحيح صحيح متواصلين وياكم على 91.5 حروح الى نسمع شيء من عمود

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 91.5 على 0780211415 0780211617. تحية لكل من يتواصل ويانا. شباب احنا يعني من ده نسولف، انا من اقول المايك لك او تسألني واسألك حلوة، بس يابا لا نروح على الامور السياسية ابدا، يعني لان برنامجي مو سياسي، مو على شيء اصلا، يعني انا ما اجتماعي بحت، لان انا اكو فد شغلة، اذا اقدم برنامج سياسي المفروض اكون فاهم بالسياسة. زين شلون اذا انا ما افهم بالسياسة؟ انا رجال بالاجتماع كلش مواكب كلش قوي والفضل من الله، رياضيا اوكي كهذا كاختصاص اول كان اي، فنيا اوكي مواكب كلش قوي، بس تقول لي سياسة او شيء ديني، يعني هذا بعيد بعيد تماما. حتى توجه ال ال ال ال بالضبط، يعني حتى بعدين اكو احنا عندنا الرشيد عندهم برامج سياسية خاصة عندهم، ولهم لهم لهم خطهم بالسياسة ولهم ضيوفهم بالسياسة، و ايهم من الناس عندنا هواي هواي عندنا برامج حلوة، فبعيدين يعني ما انا عندنا نحكي احنا هسوني بعدين ما يصير انا هسوني بدي احكي على كأس العالم انطب على البرلمان شلون العفو؟ اي قول لي زين. اي بيوت زين ليش؟ اي يعني شوف احنا اي هذا مال تجي انت مصطبة مسويتها الدولة في حديقة حلوة، يجي كورنيش، يجي ابو البيت اسا عمر دي يسولف لي، يجي ابو البيت يخلي دهن ما سيارات على المصطبة، والله شنو حتى لا تقعد قبال بيتي، من غير هذا اللي يخلوها الكبوسات و اي على مود ما يخليك تطبق. اي انت تعرف قانونيا ما له حق انه يمنعك ما يخليك تطبق الرصيف مو مالته. مصطبة هاي وحد هاي كارثة يا باكو. لا اكو صايرين يعني للامانه، يعني اكو انانيه ومؤذين وقله اخلاق. ايه محميه خو بسوي لك اياها، والله خو بسوي لك اياها محميه طبيعيه، والله وبيتك 100 متر ياخذ 600,000 اللي قدام لا حد يطبق قدامي. هذا مره حكيت مره بمنطقه الداودي ما طبقت يم الرصيف مالته، لا طبقت قباله الرصيف يعني جزره. ايه اطلع حركه، والله تعاركت وياه عركه يا با سويت بي. اي ليش حرامات مصطبه وهاي ليش دير عليه دهن؟ اي اي اي اوداعتك هذه اذا شكوى من الناس وحده اثنين ثلاثه اوداعتك، صدقني هذا الامر يصير بعد ما يتكرر، لان اكو هواي ناس تخاف بس ما تستحي. عندنا اتصال.
1: الو
0: محمد شلونك؟
1: الو استاذ مهيمن شلونك؟
0: حمودي حبيبي
1: شلون عموري
0: زين الحمد لله.
1: اعطيني الماي
0: كاس العالم يمك، احكي لنا الاجواء انت. لا
1: والله الاجواء اقول لك، هو انا اريد اخذ المايك اريد احكي على كاس العالم.
0: يلا يلا يلا
1: حقيقه راح يكون اتعس واسوء نسخه بالعالم لكأس العالم.
0: اه ليش؟
1: والله شنو ليش؟ استعلامي واعتقد ميولك رياضي بالفطره.
0: لا مو مو ميول، اختصاص. ايه
1: اختصاص ما اعرف يعني اختصاصك، اعذرني.
0: ايه
1: بشرفك كأس العالم. خلينا نرجع على 22.
0: ايه مو انت
1: منعوا الكحول.
0: انا ذاك اليوم سويت محتوى والناس نعم. حلو تفاعلت بيه كلش، قلت شنو احلى نسخه وطلعتك سلبيات بالنسبه.
1: لا انا احكي لك عن تجربه وشون اكو عنصريه وتعامل بالموضوع كعالم كله.
0: اه شلون شنو
1: تعالم شون انا حقول لك واتمنى انت وعموري والاخوه المستمعين يغالطوني، يا ريت يقول لا محمد انت غلطان.
0: لا بالعكس، اذا هو انت
1: 22
0: انت هناك قاعد. ايه
1: لا هذا شغله عالميه. 22 بقطر سوت شغلتين، منعوا الكحول داخل الاستاد.
0: صح، كون بلد مسلم.
1: ومنعوا المثليه بصوره عامه.
0: زين صحيح.
1: والله العظيم الصحافه الاوروبيه وهنا
0: قلبت الدنيا،
1: قاموا خلوا المان اخذوا صوره حاطين ايدهم على حلوقهم
0: عافيه، يعني على اساس ان هم مكممين الافواه ومن السوالف.
1: زين رحمة لوالديك، بعد هالبطولة ما بدت، خل نبديها بأيمن حسين 7 ساعات تحقيق وتفتيش تليفونه وخصوصية.
0: طيب.
1: المصور رجعوه، الحكم الصومالي رجعوه، الفريق السنغالي التفتيش اللي مفتشيه بطرابيل ما يفتشوه. ألو ياي
0: وايا صحفيين رجعوهم تدري؟
1: اي اوزبكستان رايح دا يلعب ويا هولندا لعبة ودية، المعاملة التعاملوا بي وياهم مع الأسف.
0: محمد أنا أسألك سؤال، أنت في
1: فضل.
0: أنت في هذه البلدان وتعرف ويوم يوم رجل بأمريكا ويوم كندا وشلالات ومتونس.
1: أنا مريض اليوم.
0: محمد جديات، أنا أريد أسأل سؤال اليوم ككندا مثلاً على سبيل المثال، لما
1: رحبت بالصومالي قالت له تعال.
0: أنت من ماخذ فيزا، انت ماخذ فيزا، شنو هذا النظام الجديد انه انت حتى لو ماخذ الفيزا ممكن ما يقتنعون بك اثناء
1: اقول لك
0: اثناء المطار، يعني اول
1: شغله صارت
0: لك
1: وياي
0: ويرجعوك.
1: ليش لك شغله صارت وياي؟ لا حق لك شغله صارت وياي.
0: اي
1: رحت لهم جوازي كندي، مواطن كندي، ودحت وياهم كندي ولا بس اسمي عربي.
0: طيب
1: تحقيق 4 ساعات بالحدود بين على حدود وينزر ميشيغان.
0: زين
1: تحقيق على شنو؟ رحت 10 ايام للعراق، احكي لنا بالتفصيل يوم يوم وين رحت.
0: اه
1: والله العظيم الله شاهد عليه.
0: زين سؤال محمد، سؤال
1: ايه
0: انا هسه ما دا افهم شغله، هسه بطوله كاس العالم هذه اكبر بطوله بالدنيا.
1: والله اسال سياسه هذا ابو شعر الاصفر.
0: منو؟
1: ترامب هجم الدنيا معكو، دخل بالطوبة لعبة مع الفقراء ومتونسين عليه، خلطها خلط قلب كل موازينه.
0: زين أنا أريد أفهمك، يعني أريد أفهم أنتوا هسا مثلا هسا أنت ماخذ تأشيرة كندا وماخذ تأشيرة أمريكا وأنت قايل لأم الأولاد الله يخليها يلا ومتحضرين للسفرة ورحتوا، أنا ماخذ واحد ماخذ فيزا، ليش انه من توصل للمنفذ الحدودي اكو احتماليه انه يرجعك حتى لو عندك فيزا؟ أيه. ليش؟
1: راح اقول لك شغله هسه سايده بالمجتمع الكندي ويمكن اهل امريكا يعرفوها، يمكن نور تسمعني تعرفها. اي مقاطعه كنديه للامريكان،
0: ما اعرف
1: سافر لهم.
0: انا ما اعرف تقصدي انه ليش
1: هم سياستهم، هم ما اعرف سياسه بلد قانونه همجي عشوائي تعامل، يعني هم شايفين نفسهم فتشي وهم ناس مثلنا مثلهم.
0: يعني هو شنو هو ممكن ما يقتنع بيك ولهذا ما يدخلك لو على شنو.
1: راح اصدمك شغله. هنا بكندا هواي اكو سفارات باوتاوا،
0: طيب
1: البريطانيه والسعوديه والفرنسيه والعراقيه، كفيلك الله بماكو حتى ببابها شرطي، هو كاميرا مراقبه فقط.
0: طيب
1: الوحيده السفاره الامريكيه قاطعين الشارع وبلوكات وموقفينها مرات 4 على 4 اركان كندا هنا. طيب. فديوم اصورها واشوف الكياها.
0: طيب هو على شنو يستند انه يرجعك؟
1: مو هم هاي تشابه اسماء، شاك بيك اصولك عربيه اخويا من الاخير، اصولك عربيه، لا اقول لك ولا تقول لي، عرفت شلون؟ بس انا ارجع للمايك، اتطيتني المايك،
0: يلا خذ راحتك.
1: كأس العالم هذا بدايته فاشل بصراحه، وتذكروني
0: زين.
1: سويسرا مو اشتكوا من الافاعي؟
0: اي الافاعي، انا نزلت يجي محتوى
1: زين. احلفك بالله استاذ مهيمن، هاي لو صايره بقطر كان ايش صار؟
0: لا هو هذا في اي بلد عربي لو صاير هذا الموضوع، يعني لو صار بمصر،
1: هي هاي
0: لو صار بمصر
1: والله تخراني عربي وطونا يا كاس العالم شوفوا شلون الرتبه.
0: لا ما انت نسخه قطر من احلل
1: ما تتكرر
0: النسخ العربيه،
1: باتفاق الكل يابا عندنا استعداد 10 مرات نعيدها بقطر عادي.
0: يا شنو نسخه قطر تخبل كانت، بس
1: على فكرة والله الباحه، انا الباحه سويت مراجعه شفت شنو هاي الاخبار، هاي صاير دول ايش راح يسوون زين، كم مباراه وديه تاجلت بسبب سوء الاحوال الجويه، تدري بهذا الشيء؟
0: طبعا مو اولا بلد كبير، بعدين التنقل الى، يعني انا هذا اللي اعرفه، انت اقرب على الموضوع.
1: ايه التنقل حسولف لك، بين ملعب تورنتو وملعب فانكوفر طيران سحبه واحده 6 ساعات.
0: يعني تورنتو يمكم؟
1: تورنتو اي قريب علينا
0: زين،
1: بس الملعب الاخر
0: بامريكا.
1: لا فانكوفر بكندا. داخل كندا
0: 6 ساعات
1: طيارة، 6 ساعات من مطار تورنتو المطار فانكوفر، ويلحقها فد ساعة للملعب، يعني اللاعب يوصل خردة.
0: زين انت تتذكر اكو فد شيء اسمه القرية الرياضية؟
1: اي
0: او القرية الاولمبية، تتذكر هذا الشيء؟
1: مدينة رياضية.
0: تتذكر هذا مثلا بيها، هاي المدينة بيها 4 ملاعب.
1: أنا إيه شايفها بعمانة كل مدينة رياضية.
0: صارت هي بنسخة 2022 نسخة قطر.
1: هي.
0: صارت إنه هي مدينة.
1: بس تتفق وياي أنت كإعلام اختصاصك رياضة. تتفق وياي إنه هاي النسخة ما تبشر بخير؟
0: ما أقدر أقول لك، بس أنا أقدر أقول لك على شيء واحد، هذا كلش أنا متأكد من عنده.
1: نعم.
0: الدرجات الحرارة التاريخ يعيد نفسه، شون نسخة كأس العالم 94 صارت بأمريكا يوم اللي طلعوا مارادونا، سووا له هذا الفخمة للمنشطات.
1: إيه.
0: مارادونا استدعوه بال94، هم نفسهم يعني استدعوا مارادونا بال94 لأن رادوا شيء يحبب الناس بالبطولة، فقالوا مارادونا راح يرجع ويلعب في كأس العالم.
1: حلو، هاي خوش ملاحظة مالي، حبب الناس، هو هنا المجتمع ما يحب الطوبة، تدري شو يسموها؟ هي معروفة بإنجليزي هي فوتبول،
0: زي هم يسموها سوكر،
1: هم يسموها سوكر، يعني حتى الاسم ما أدري مين جايبه.
0: اي سوكر هم أكثر شيء
1: سوكر، هم عندهم فوتبول أمريكي هاي تلعب بالإيد، والباسكتبول والهوكي
0: والملاكمة
1: أي إلا هاي السوكر، يعني حتى هسه الكنديين من نحكي يوم كأس العالم اوكي ولا يمه ملتيه بالهوكي.
0: اي بس هاي بالعكس هسه المفروض هاي البطاقه تصير رخيصه،
1: هاي نقطه، والبطاقه غاليه،
0: وعدكم هاي مال المصارعه الحره، يعني عدكم فتشيت والمصارعه الحره،
1: ترى على هي الهوكي نفسه بمصارعه بين الاشواط، يتعاركون لواعيب بوكسات
0: يتعاركون، يعني متقزين لو يسوون شو يعني؟
1: والله ما اعرف، ولا اعرف قوانينها، ولا متقرب لها، ولا بحياتي رحت لها، لانه رحت مره ونشق البنطلون والتوبه بعد رحت دا اجرب يعني التزحلق هيجي، وفتحت 180 وقلت توبه شغله مو مالت لا تلعب بيها.
0: محمد انا فرحان بتصحيح.
1: حبيبي انا اللي اشكرك، وتحياتنا لكم جميعا، باكر معطلين وانا مريض
0: يا ابا، اتمنى لك صحه
1: كل صوت عمار كامل، الله لا يوفقك عمار كامل.
0: ها بعد
1: يوم ابرى فيديو يضحك علي مريض غير قابليه،
0: صحه
1: يساعدكم عليه. هلا حبيبي،
0: هلا محمد،
1: باي باي باي باي.

0: عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا بيك.
1: بدل هلا تحياتي سلامي لك الاخ عموري وجميع الاخوه.
0: الله يسلمك هلا بيك
1: داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك هلا بيك اكرم.
1: ما بلش شمك اخ عزيز تسالني اسئله ما اعرف.
0: لا انت اليوم يعني انت اليوم المايك لك، شو تحب اليوم تسولف، شو تحب تقول، شنو اللي مفرحك، شنو اللي مضوجك، حاله تريد تحكي بيها؟ مثلا هسه محمد من كندا حكى عن عن حاله، مثلا حاله كاس العالم.
1: شنو اشكر على هاي المعلومات؟
0: نعم
1: اشكر يعني كل اذان وصاخي دخل يتصوم يعني من الخارج شغله يكون معلومات من الدول الخارجية، وحتى المهاجرين مالين يعني اسلوبنا ويا اللي يجونا من الخارج مقارنة نسوي. غير شو احنا نحترم والترتيبات وهاي. الاخ محمد يقول لي يعني جيت العراق يعني 10 ايام يقولوا لي وين قضيتها اليوم؟ وين سويت بها اليوم؟ يعني بينما يقولون احنا يعني حريه عندنا وعندنا
0: نوع من الثقافه. زين اكرم، دوله كنت تحلم تروح لها؟
1: دوله
0: اي كنت تتمنى
1: سؤالك هذا يا استاذي العزيز.
0: نعم
1: يعني شوف سبحان الله احكي لك صراحه، انا متابع الى من صغر سني يعني.
0: نعم.
1: يعني تقريبا 12 سنه عمري متابع اذاعات كل المواصفات، تصور الراديو من يعني اي راديو اقدر الجهاز اقدر اراهن على هاي الدوله الفلانيه.
0: نعم.
1: يعني دوله عربيه او تعرفت او خارجيه. يعني كان حلمي بالامارات بشكل صراحه.
0: ايش عجب؟ شنو اللي كان ببالك تتمنى تشوف الامارات؟
1: يعني فيها نوع من التقاليد والبداوه والترتيبات تعرف انت. اضافه الى هذا يعني اعجبني مطرب اسمه ميحد حمد.
0: ميحد؟
1: يعني على العود اسمه ميحد حمد. يعني انت الى غالي كانت عندي مشاركه ببرنامج الساعة 7:15 يوم الثلاثاء.
0: نعم.
1: كل ثلاثاء يطلع على يعني اذاعه الامارات. بس كنت يعني بس 76 اراسل لهم احكي الصراحه.
0: حلو.
1: وحتى جتني رساله يعني هو تعال جتني من اساس اليمن احكي الصراحه، وجتني رسائل وصارت مراسلات ما بيني وبينها. كان بس استقرب استاذي العزيز القلم صوت شلون قلم يعني الكتابه اللي كاتبتها بالرساله عبارك طابعه.
0: نعم.
1: سهل يعني شلون خط شلون ترتيب مو ولان هي الان نقول عليها بالعاميه هي بنت وانا ولد لا يعني استقربت من ذاك الخط
0: لله يعني في خيره شؤون سبحان الله.
1: ها؟
0: اقول لك طبعا يعني سبحان الله كل واحد وله حرفته وله مهنته.
1: اي له حرفته يعني من زمان يعني احكي لك صراحه فاتابع اذاعات هاي الاذاعات يعني تخلي شويه من خلال سؤال مقدم البرنامج.
0: نعم.
1: الى يعني ناخذ فكره من السؤال ومن الاجابه المقابله.
0: طيب
1: إضافة إلى أعرف ترى يعني ليس مثل ما عذرا أعرف الإخراج وأعرف شنو الترتيبات ويعني ما 100% رغم ما داخل إذا
0: شلون
1: عندي معلومات كافية ويعني
0: والله إن شاء الله تشتغل مخرج من بدال عمر إن شاء الله.
1: لا لا لا لا مكان عمر لا لا لا ابد كله غير اتجاه اخيرا صراحه استاذ العزيز ويعجبني يسال سؤال
0: ليش بالعكس ليش والله تشتغلون بدال عمر زين عمر كافز عمر مخضرم صار والله كيف هو يريد شويه يرتاح من العمل
1: هذا يعني ثقافته يعني وجهوده يعني فخر ان احكي لك صراحه اي مخرج عراقي اي واحد يدير وظيفه في العراق بصوره صحيحه سواء كان مخرج او كاتب او شيء بصوره صحيحه احييه وارفع له القبعه. فيعجبني احكي لك صراحه مثلا انت مقدم برنامج تطرح سؤال يعني انت اثناء طرحك السؤال يعجبني المستمع من يقطع كلامه.
0: طيب انا راح اروح العفو من عندك اكرم انا راح اروح فاصل لان عندي فاصل اعلاني وهذا تدري ضروري وبعدها نكمل بعد الفاصل. اعتذر منك
1: ان شاء الله.
0: يا هلا
1: مع السلامه. هلا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلوا وياكم وعلى موجة 91.5 اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا،
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: أنت اليوم أحضر اسمي
0: وهران.
1: شلونك؟
0: شلونش وهران؟
1: شلون الصحة؟
0: هلا بيك وهران،
1: الله يخليك. اليوم أريد أسألك على فد قامة فنية موجودة بالعراق.
0: أي
1: من البارحة واليوم اللقاء ويا أنس بوغش كاظم الساهر.
0: اللقاء ويا القيصر البارحة، إيه شفته؟
1: سوى فضجة يعني، دا أسمع تعليقات كثير من الناس يعني تعرف من صارة المال البصرة، ما كل صارة خليج البصرة، هواي ناس انتقدوا أنه ما جيت وما أعرف إيش وقاموا يكتبون عليه. بس كثير من الناس بعد ما سمعوه بالساعتين هاي غيروا يعني هواي شغلات وقاموا يمدحون به.
0: صح،
1: أنت شنو رأيك؟
0: والله هو شوف، انت فتحت موضوع كلش حلو، ويعني الأمانة يعني كاظم الساهر من غير انه هو كقامة فنية، لكن هو قامة انسانية وراقي ومسالم وحساس وفنان، فنان اصيل، هو عراقي اصيل هو. وشفت البارحة من خلال اللقاء هو واصل الى مرحلة اللي هي خلاص انه انا اريد بعد ارتاح يعني.
1: نعم.
0: يعني حتى ذكر قال مرات يقولوا اقولهم يا ابو وين هاي الحفله، يلا خلوا نروح. صاير احنا نقول الانسان، اي انسان بعد عمر ال 60 سنه او بعد ال 50 سنه يعني تفكيره تجاربه يوصل الى منطقه، الى مرحله ومنطقه يريد يرتاح بيها.
1: وعنده بعد فتشي انه كلش يحب الجمهور العراقي، فأشار إلى أنه أكو فت حفلة.
0: أي حكى بيها؟ أي هذا المدرس
1: ما حصل تذكرة، رجع سوى حفلة كاملة يعني اللي ما محصل تذكرة يعني سوى حفلة، مع أنه صعب عليه أنه من يغني يعني مثلا ساعتين يرتاح بعد فترة ثلاثة شهور يلا يسوي حفلة أخرى. سواها ثاني يوم على مود هذا المدرس.
0: صح،
1: يعني تدشي ترى يعني مو كل إنسان. وبعدين لاحظت التواضع مالته من جدتي خادمة، هو ما تعرف هو صاحب المزرعة قامت تحكي عليه،
0: هذه هواية تفاصيل حلوة
1: يعني التواضع مهمنة مو طبيعي.
0: لا هو حتى البارحة أكو يعني شغلة سواها، استأذن من المقدم انه يلبس المناظر، وهذا طبعا هذا من جزء من يعني جزء من الاتيكيت العالي هذا.
1: نعم
0: يعني يقدر هو مثلا المقدم قاعد ولبس المناظر، قال له تسمح لي انه انا لا
1: حلو.
0: كان لقاء حلو حقيقه، وانطى رساله للشباب هسه.
1: نعم انه صحيح للفنانين هم يعني
0: شباب هسه، مو بس فنانين، الشباب بشكل عام.
1: نعم.
0: انه
1: نعم
0: اللي يتعب واللي يثابر يحصل شيء، مو والله اني هام واني شلون هسه.
1: لا هو تعب راح
0: لا هو قال انا من المأساة، يعني قال انا جاي من المأساة.
1: يعني هو يعني كان اتصور يعني من ال يعني شلون من نقول ناظم الغزالي لازم نقول رأسا نقول كاظم.
0: طبعا قامة عراقية اصيلة بالعكس، ومن اللقاءات الحلوة. لكن انا عندي تعقيب على أنس بوخش، يعني ما سأل أسئلة عميقة. أكو أسئلة المفروض كانت تنسأل الكاظم الساهر.
1: هو يعني هو طبيعته هذا أنس، يعني حتى عندهم ينتقدون كثير من المقدمين البرامج أنه أولا يعني بأريحية وعلى الكيف، فهو يطلع من المقابلة مو شغلات الفنية، يطلع الشغلات الإنسانية.
0: ما يخالف، لا حلو، هو حلو. بس أنا مثلا أنا اليوم أنا كمقدم برنامج، هو مقدم وأنا مقدم، أنا ما أقول له ها كاظم شلونك، ما يصير.
1: نعم صح،
0: يعني قبل لا أنولد للحياة وكاظم خايض
1: يعني
0: محطات بالميسر، ما يصير. أنا أحكي ها كاظم، ما يصير.
1: المصريين أكيد يستعملوها كثير، يعني من يجي فنان وفنان يعني يشوفهم او حتى مقدم برنامج يقول له باسمه راسا.
0: لا المصريين المصريين المصريين اذا رياضي يصحوا له كابتن، اذا مدرب كوتش، اذا بالعكس المصريين يعني عندهم تعظيم للشخصيات او لل يعني ابسط شيء يقول له استاذ.
1: نعم
0: الفنان الكبير، يعني هواي تفاصيل حلوه، بس هو اللقاء حلو كان للامانه.
1: صحيح، انا حبيت بس يعني ان نبتعد عن البرلمان والصوف والشارع والمدرسه، فقلت نحكي على كاظم.
0: لا لا انا بالعكس، انا اليوم ابراهيم هو من حكى يعني هو يحكي عن نفسه، يعني ما بالعكس.
1: اي نعم صحيح، هو يعني هو يعني كل واحد يحكي معاناته، هو البرنامج عباره عن يعني كل واحد يحكي اللي يريد يقوله.
0: اي شيء يريد اليوم يقول، شيء يريد يفضفض.
1: نعم صحيح.
0: طيب
1: جزيلا
0: يا هلا
1: تسلم.
0: يا هلا ابو وهران.

0: عندنا اتصال. الو.
1: هلا مهيمن، صباحو.
0: هلا ولما، شلونك؟
1: صباح الورد، صباح العسل،
0: صباح المونديال وسوالف المونديال.
1: حلو.
0: وصباح ايضا لقاء كاظم الساهر الحلو. شلونك؟
1: اكيد اكيد القيصر اكيد. طبعا سمعت انه على القيصر انت قلت الاعلامي انس مساله اسئله عميقه، لا ساله سأل على الطفوله. كاظم حكي يعني على الطفوله بعمق، يعني عن والدته، عن اخوانه.
0: يتحدث بطريقه صح،
1: ويعني عن هو من كان مواقفه، يعني هو من اقول لك انه تعرض لصدمات الانكسار الفراق، فحكى بعمق يعني كلش
0: صح. اي صحيح.
1: اي وبعدين على المونديال انه التذكره كلش غاليه، يعني مين راح يحضرها؟ يعني عامه الشعب بس الاثرياء والاغنياء.
0: لا هو حتى هذا رئيس الاتحاد ابو الفيفا انفنتينو البارحه قلتها، قال التذكره الفي اي بي اللي يحضرها اني بنفسي اقدم له شاي او اقدم له شربت، من باب الكوميديا او التصنيف، يعني هالقد ما تذكره غاليه.
1: يعني 10,000 دولار مو هيك؟ انا سمعت هيك.
0: لا هذه المباراة النهائية قد توصل إلى هذا. إيه بس الفي آي بي ما أعرف إيش يعني. هاي يم محمد والله.
1: إيه أكيد. وويك السؤال يعني.
0: إيه نعم.
1: السؤال يعني مو ثالث بس هيك يعني حبيت أنوعه. فيلم سيد الخواتم كنت شايفه مهيمن مو؟
0: شون لعدة شون طبعا شايفة.
1: اي هاي ثلاث اجزاء. المصادفة انه انا على الانترنت يعني دا قلبوا الدولة اللي مصور هذا الفيلم سيد الخواتم بنيوزلندا.
0: اي نيوزلندا.
1: اي فنيوزلندا شفت يعني عدد سكانها كلش قليلين. يعني 2 مليون ما يقارب 3-4.
0: اي
1: والاكثر من عدد السكان عدد الأغنام والمواشي ما يقارب 25 مليون رأس. يعني
0: أكثر.
1: عدد الأغنام والمواشي أكثر عدد السكان بعشرات المرات.
0: صح
1: يعني.
0: صحيح هاي صحيح.
1: فجبت إنه يعني ما أدري يعني إيش يعني فتفاجأت يعني دا قال يعني إيش يعني مثل طفنت والله.
0: ليش؟
1: يعني عدد السكان كلش قليل وما يقارب إنه المواشي والأغنام أكثر عدد.
0: عندهم اكتفاء ذاتي سنين وما حتى لا يجوعون ولا يميزون.
1: يعني مهيمن كل فرد من نيوزلندا يعني ما يقال يعني اخذ 5-6
0: عدل.
1: تشوف انه جغرافيته حلوه،

0: يعني بس كمنتخب
1: كمنتخب يعني هم والله ما أدري والله ما أتذكرهم يعني غير إذا ذكرني وين بالأسماء.
0: أنت وين أنت تذكرين أيام دونجا وبيبيتو ذولا غير تذكرين رونالدو
1: بيبيتو روماريو
0: أوه
1: هاي مشاهير
0: يعني
1: إيه هاي بيبيتو روماريو وبعد همنا كل لاعب هيك ما ما ما دا ما دا يجيب بالي
0: اي دونجا كافو بيبيتو روماريو رونالدو ديلينسون
1: اي هاي الوعد
0: اي هم
1: اسبانيا
0: بعد
1: كم حلو اسبانيا ارجنتين ميسي بيها اكيد ميسي يلعب
0: او ميسي والله البارحه سوى يا بس سوى البارحه
1: الى لعب
0: والله العظيم البارحه ميسي قدم اداء اللي يخبل
1: ها الى عزيم شوف يعني شوف لعبهم
0: شلون لعب
1: نشوفهم شوف اني مو شرط يمكن اغير اذا كبرازيل ستر او بشي تلاحظ على الفرق ياهو يلعب حلو اني وياه يعني اذا ايطاليا طلعت ارشح يعني فرنسا اذا فرنسا طلعت اسبانيا اذا اسبانيا شوف فيها الاقوى ابقى وياه ما ابقى على واحد
0: ها هيجي اوكي
1: اي محسن اذا خسرت خسرت اسبانيا وايطاليا خلونا نمشي وراهم نعوضهم غير غير منتخب
0: تحياتنا تحياتنا يا لمى
1: هلا باي باي
0: يا هلا

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك
1: اكرم. اكرم يا مره ثانيه.
0: اكرم يا هلا.
1: الله يكرمك ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: حسب ما فهمت من الاسماء نقاشكم كم شهر اللقاء على اي قناه؟
0: هذا على اليوتيوب.
1: عافية. وهذا اريد اسالك سؤال، هل يعني هذا مثبت على اليوتيوب؟
0: موجود على اليوتيوب. اي
1: يعني ايش اكتب ايش يطلع يعني ايش انطق ايش اقول؟
0: كاظم الساهر مع انس.
1: كاظم الساهر مع انس.
0: اي نعم.
1: تدري يعني تتوقع السنه الماضيه حصلت من قناه الرشيد من نفسان بعدوش وشوداف.
0: اي
1: حصلت اللازمه 54
0: ما شاء الله.
1: في شيء الله
0: حلو. ها في برنامج بيضة من ذهب كان. إيه.
1: عافية. إيه حصلتها يعني لو أتوقع إيش بيها سال عجيل هذه الريمون مالها يعني النطق مالي النطق.
0: نعم إيه مالها. موجود موجود.
1: لا لو أدري إيشكم مواصفات من زمان يعني مشتريها كده صراحة بس ما شفت أتوقع إيش.
0: لا شو تريد؟
1: إيه لا تشوفني احب الرشيد.
0: اي نعم شغله. اي
1: اذاعه قناه يعني اسمع بها قصص يعني توقع يعني قصص قديمه شيء ترتيبات اكتب تعرف انت يعني ملاحظات شيء يعني كاسئله او ترتيبات.
0: طيب
1: السؤال بس انطق كاظم الساهر مع انس مو؟
0: كاظم الساهر مع انس نعم.
1: شوف
0: شو الدقيقة أنا وشلون أسمع لكم. الله يسلمك حبيبي أنت معكس تنور والله.
1: لا لا الله يسلمك. يعجبني شوية يعني أضيف كمعلومة.
0: نعم.
1: يعجبني أي شخص يوجه له سؤال لا يسرع الجواب للأسف يعني إذا حتى مسير نقاش من العوائل رأسا قال لها أنت تريد هالشي يا رب يفتح بالمقابلك أنت شيري يسألك وشما ينطيها صبر يوم لا رأسا طفر لو مجلس لو باي لو بغالي رأسا قال لها أنت تريد هالشغل هاي شغل ببالك وين هاي وين دي
0: للأسف يعني
1: هاي واي يعني أحكي بصراحة من شيء واي عامل يعني نقاشي أو شيء قال لك لا أنت يا رب يفتح بشيري بالمقابلة للأسف يعني. وكل واحد ترى يعني باختصاصه مثقف كل إنسان باختصاصه يعني على سبيل المثال الدكتور اختصاصه بالضبط مقدم برنامج تقديم برامج إخراج إخراج معلم معلم مدرس مدرس فما يصير يعني قسم لهم قدر الرئيس يستهزئ بالمقابلة
0: أكيد
1: يا
0: أكيد.
1: كل واحد ترى حتى الفلاح حتى العزيز هسه إذا أجيب واحد يعني أجيب أكبر واحد عنده شهادة نقول عليه بالعمل سواء الدكتوراه أو بالإعلام أو بالتعليم أو شيء أتحدى إذا قدر يجيب زراعة الطماطم.
0: أكرم أنا العفو من عندك أنا كلش أشكرك يعني حقيقة.
1: الله يسلمك. لا
0: الله يسلمك ونوريت.
1: الله يسلمكم.
0: وروح تابع اللقاء مع القيصر كاظم الساهر إن شاء الله يا ربي تستمتع.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: يا هلا تصبح على ورد. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا. شكرا لهم وإلى كل من تواصل ويانا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم ورافقني المبدع الغالي عمر ثائر. يوم السبت إن شاء الله راح تكون عندنا تغطية خاصة لمباراة منتخبنا الوطني مع نظير المنتخب النرويجي في أول مباريات لكأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.